أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل لنا في قلبنا نورا وفي لساننا نورا واجعل في سمعنا نورا واجعل في بصرنا نورا واجعل في خلقنا نورا ومن إمامنا نورا واجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم آتنا نورا. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah dalam hati kami ini cahaya, pada lidah kami cahaya, dan jadikanlah pada pendengaran kami cahaya, serta jadikanlah pada penglihatan kami cahaya. Jadikanlah di belakang kami cahaya dan di hadapan kami cahaya dan dari bawah kami cahaya. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami cahaya yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون

بهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا

يعقلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله

قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

أن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل